السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وأحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

حيث التعلو والتعليم فهو الانتفاع والإفادة أسعى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة عن الخير اتباع وجه الله وقربه وصوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما ومشربا صافيها يا وهاب يا رب. قال المؤلف ما نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتنم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. berkata Babu Abu Qutaybah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani dalam kitab dia Kesilapan Wahabiyah

الأندلس. أنت في الماضي لك الذكرى، غربت عنك تلك الذكرى، وصرت الآن ذكرا بلا جدوى، سقطت يا أندلس.